0: ورايتي فام سيمبورا بترسي من جلال اكسكا زيكم وبوزوكا فين جلال ارسم ركسا سكوشن لكم نارتي من السيتكم بلا ورليا مالو غرا ورليا يا وين كوارا كانا غنو كلو واشين سوشي جلال من وانا ابن كاري بولالا نبونا كريستين كوبيني ارون كوسا نبونا نبونا بابا نغوبا نبونا ايفانجاليست مانويل نبونا دكتور دابوكا نبونا Henrik na nguna mbona njalele Ibeni karibu na kwa lanka TikTok na kwa lanka nomboro 060-875-942 Itawa kare ito kushana kwa nguna mii Ibon sangu ini magali blaka hiyo Kasukura na mwota Ile shua shokuru no mkumagu hai Mikumantiri tu magata kuno Miwa mrangi mirantana na team manager tanguina Kumete inspector tanguina njalele Mibona shurikate kikilo kushungari kate mii Jola kuhai muka shukate njalele he strike mkar mfukil vele nyika nyika na nguna mbona njela yale ni keso shinene wengsero wa mina Carol na malo kairu mfukil vele njela yale yo ayveli ni kaipula wengsero wa mina ito kishana kwa nguna mbona njela magale yuwa number ya kona 060-875-942 ito mwende lima nguna nere
1: Dança lá um bocado pra

كومين قايت من نفسه يعني كومين كومبت من نفسه كوبيلا ورلي هي أنا قلنا قلنا عشان سوشيال ميديا رومينا مين كانوا قاعد سلكا سكرا قاعد هتسلا هتسلا قاعد سكرا رنا موتلا إكنا قلنا قلوا وا عشان سوشيال تبع كاري هتسلا قاعد هتسلا ليكا نقولنا قلوا واتكلم بيلين سكلا يمشون بونو كفيلن جل جل ينير la ne lakuti ba ku makali yani masukula mayi umelala kali ya ku bamba ba ku mamintiru ku ban baranga baranzana na the manager ta bona kumbe the inspector ta bona ndlela leyo mi bona iri kahle kumbe xana ai kahle ekilo kuve iri kahle na koseketelana kuro ku ai kahle na ko misseketela e bonera nwina ba ngitsora mina ba kari donda na ku dondisiwa na ku xana ke loko swi te ndlela leyo ku fana ku ndlisiwa ku yini icini xi fanele ku xo munhu haloye ash efane kwash endla endla leya ni